0: شو ساغونن
1: باغونن
0: Pilot 3244 Victor's Bird Drive Southwest 7 Pickers.